0: صدقه تعجبنا بلادك دار وشكروك بها جانت قدامنا هوي كرتا كرنا من عيني جاهو كينا هوي بالهاري كنت بسيا جانت جاي لك يا جادوت جاد ما جوجوت ما جاتا اكل كلا تركود يا تمي ستا شاعر سي سؤال جن کی تی سو پا
1: کونان کتے کی باتاں جو کس کرنا سو کریا محلہ دوجہ جو